هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 17 من يونيو حزيران 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 9 صباحا حسب التوقيت الدولي. مستمعين الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

مستمعينا الكرام من إذاعة صوت تركيا، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أمس بطريرك الروم الأرثوذكس بارثولوميوس، وقد جرى الاستقبال في المجمع الرئاسي مغلقا أمام وسائل الإعلام. استقبل وزير الخارجية هاكان فيدان في إطار زيارته إلى موسكو فلاديمير ميدنسكي وإيغور ليفيتين مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالات ولقاءات في العاصمة موسكو عقب المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. وبحسب المعلومات الواردة من مصادر دبلوماسية، فقد عقد الوزير فيدان لقاءات منفصلة مع ميدنسكي وليفيتين مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي وقت لاحق التقى الوزير فيدان في العاصمة موسكو مع رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا. أجرى وزير الخارجية هاكان فيدان اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار. وجرى خلال الاتصالين إجراء تقييمات ومناقشات بشأن المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها بهدف إرساء سلام دائم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه في إطار خطة الدفاع الدائمة لحلف شمال أطلسي الناتو، سيتم نشر منظومة الدفاع الجوي الإيطالية من طراز سامب تي في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثالثة في محافظة قونيا. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني ما يلي: في إطار خطة الدفاع الدائمة لحلف الناتو وبغرض تعزيز الدفاع الجوي للتحالف، سيتم نشر منظومة دفاع جوي واحدة من طراز سامبتي تابعة لإيطاليا في قيادة القاعدة الجوية الرئيسية الثالثة للنفاثات في قونيا. ادعت هيئة البث العامة الإسرائيلية أن الجيش مستعد للبقاء في جنوب لبنان لفترة طويلة. وجاء في الأنباء التي نشرتها الهيئة نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين ما زعم من تفيد بأن الجيش مستعد للبقاء في لبنان لفترة طويلة، وهذا الأمر يعتمد على القرارات والتعليمات التي ستأتي من السلطات السياسية. وزعم في الخبر أن الجيش يستعد لجميع السيناريوهات المحتملة في لبنان على الرغم من التفاهم الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، وأشير إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان. شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بلدات في جنوب لبنان على الرغم من الاتفاق الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران. وواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان رغم تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً اعتباراً من 17 من مايو أيار ورغم التحذيرات الإيرانية. ووفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بلدتي النبطية الفوقة وكفر تبنيت التابعتين لمحافظة النبطية. كما شنت طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل هجوما على بلدة الإنصارية في الجنوب. وكان رئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف قد أعلن في 15 من يونيو حزيران أن الولايات المتحدة وإيران تواصلتا إلى تفاهم

عقب المفاوضات الجارية لإنهاء الصراعات في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وقد أثار الإعلان عن التفاهم الأمريكي الإيراني أن سيشمل لبنان على وجه الخصوص جدلا ونقاشات في إسرائيل، حيث ادعى وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنهم لن ينسحبوا من المناطق التي يحتلونها في جنوب لبنان. أكد خطيب المسجد الأقصى ورئيسها الإسلامية العليا في القدس الشيخ أكرم صبري أن وضع مدينة القدس لن يتغير بفتح السفارات فيها، مشددا بالقول: مدينة القدس كانت ملكا لفلسطين منذ القدم وستبقى كذلك. وعبر خطيب المسجد الأقصى ورئيسها الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ أكرم صبري في بيان مكتوب عن ردة فعله واستنكاره لإقدام المنطقة الواقعة شمال غرب جمهورية الصومال الفيدرالية وتسمى صوماليلاند على فتح سفارة لها في القدس المحتلة. وقال الشيخ صبري: إن أي خطوة سياسية أو دبلوماسية يتم اتخاذها بشأن مدينة القدس لن تمنح الاحتلال الإسرائيلي الشرعية، كما أنها لن تغير وضعها التاريخي والوطني. وشدد الشيخ صبري على ضرورة أن يزيد المسلمون والعرب من تضامنهم نظرا للوضع المتعلق بمدينة القدس المحتلة، داعيا الدول الإسلامية إلى تنحية كافة أنواع الخلافات التي من شأنها إظهارهم بمظهر الضعف والوقوف في صف واحد ووحدة كاملة. ولفت الشيخ صبري إلى أنه لا مفر من وحدة الشعوب العربية والإسلامية لمواجهة التحديات التي تعيشها دول المنطقة، معربا عن استيائه وعدم رضاه تجاه الحركات الانفصالية في الصومال. وأكد الشيخ صبري أن مكانة القدس لن تتغير بفتح السفارات فيها، قائلا: مدينة القدس تنتمي لفلسطين منذ القدم وستبقى كذلك.

أفيد بأن طائرة قاذفة من طراز SU-24M سوخوي تابعة للجيش الأوكراني سقطت أثناء أداء مهمة في منطقة خيمنيتسكي بالبلاد، مما أسفر عن مصرع الطيارين اثنين. وذكر بيان خطي نشر عبر الحساب الرسمي لقيادة القوات الجوية للجيش الأوكراني على منصات التواصل الاجتماعي أن طائرة قاذفة من طراز SU-24M تابعة للجيش سقطت في تمام الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي في منطقة خيمنيتسكي بالبلاد. وجاء في البيان الذي شارك معلومات تفيد بأن الطائرة الحربية سقطت أثناء تنفيذها لمهمة. تواصل فرق البحث والإنقاذ والأجهزة الأمنية العمل في موقع تحطم الطائرة. ووفقا للمعطيات الأولية لا توجد خسائر في الأرواح بين المدنيين، ويجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث. وأفاد البيان بمصرع طياري الطائرة جراء هذا الحادث. حذر المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جان كاسيا من أن تفشي مرض الأيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يصل إلى أسوأ مستوى له في التاريخ. وأوضح كاسيا أنه لم يتم حتى الآن تتبع وعزل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خالطوا المصابين بالمرض في الوقت الحالي. وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد عبر الإنترنت في بوروندي بمشاركة رؤساء الدول الأفريقية، قال كاسيا: إذا لم نتمكن من وقف هذا التفشي في وقت قريب جدا، فسنواجه مشهدا أسوأ بكثير مما شاهدناه في غرب أفريقيا وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأشار المدير العام كاسيا في حديثه إلى الوباء الكبير الذي اجتاح غينيا وليبيريا وسيراليون بين 2014 و2016 وأدى إلى وفاة أكثر من 11,000 شخص، وإلى التفشي الآخر الذي شهدته الكونغو عام 2018 وكان ذو معدل وفيات أقل. أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا حالة الطوارئ في 10 مقاطعات و3 بلدات في البلاد بسبب المشاكل الأمنية المتزايدة ووجود اضطرابات داخلية خطيرة. وفقا للأنباء الواردة في الصحافة المحلية، تقرر بموجب مرسوم وقع عليه الرئيس نوبوا إعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما في 10 مقاطعات و3 بلدات بناء على مبررات تتعلق بالاضطرابات الداخلية الخطيرة. وذكر المرسوم أن حالة الطوارئ تمنح قوات الأمن صلاحية التدخل في المناطق المذكورة بهدف ضمان الأمن الداخلي وإعادة تأسيس النظام العام وأمن المواطنين والحفاظ عليهما وإبقائهما تحت السيطرة. وأفيد بأن هذا الإجراء يهدف إلى منع ومكافحة وتحييد كافة أنواع الجرائم والأنشطة غير القانونية التي تؤثر سلبا على ممارسة الشعب لحقوقه وحرياته وضماناته. كما يقضي المرسوم بتعليق حرمة المساكن حصانة المنازل، مما يتيح لقوات الأمن التدخل ودخول المنازل الخاصة المشتبه في ممارسة أنشطة غير قانونية داخلها. وكان الرئيس نوبوا قد أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ 3 مرات في فترات مختلفة تضرعا بأحداث العنف المتزايدة. النبوء الأخير في النشرة: تجرى اليوم قرعة الدور التأهيلي الثاني في الكؤوس الأوروبية، حيث سيتحدد منافسو فريق فنربهتشا في دوري أبطال أوروبا وبشكتاش في الدوري الأوروبي وبشاكشهير في دوري المؤتمر الأوروبي. وستسحب قرعة الدور التأهيلي الثاني لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم بمشاركة الأندية التركية أيضا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية. مستمعين الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعين الكرام، نواصل بثنا بهذا الفاصل الغنائي.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي في ظل الانتخابات الأثيوبية، هل تلوح في الأفق أزمة جديدة في الشمال؟ أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. من المتوقع أن تسفر الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا والتي تم إجراؤها في الأول من يونيو حزيران 2026 عن فوز سياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد وحزب الازدهار الحاكم، إلا أن أجندة الأمن القومي لا تركز فقط على الانتخابات بل أيضا على التطورات في الشمال، وتشير الأنشطة السياسية والعسكرية الأخيرة لا سيما في إقليم تيغراي إلى أن إثيوبيا التي دخلت في عملية سلام هشة عقب الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف بين عامي 2020 و2022 قد تواجه مجددا أزمة أمنية خطيرة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. يكمن جوهر التوتر الحالي في الصراع على السلطة داخل جبهة تحرير شعب تيغراي التي تشهد إعادة هيكلة في فترة ما بعد الحرب، فبعد اتفاقية بريتوريا الموقعة في نوفمبر 2022 تحولت النزاعات على القيادة والتمثيل في السياسة التيغرايية تدريجيا إلى منافسة داخلية، حيث أدت جهود الفصيل الذي يقوده ديبريتي

إيسيون جبراي مايكل لتعزيز سيطرته على المؤسسات الإقليمية التي تعمقت التوترات السياسية الداخلية. وتظهر المحاولات الأخيرة لتحييد الشخصيات المنافسة وإعادة ترسيخ نفوذ جبهة تحرير شعب تيغراي على الحكم الإقليمي شهدت تسارعا في توطيد السلطة داخل المنظمة. ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على إعادة تشكيل التوازن السياسي الداخلي في تيغراي فحسب، بل يمتد ليشمل العلاقات بين أديس أبابا والحكومة الإقليمية. من جهة أخرى، يتمثل العنصر الأساسي الذي يميز الوضع الراهن عن الأزمات السابقة في ظهور جهود جديدة لعقد تحالفات، ويعد التقارب الأخير بين أريتريا أحد أهم داعمي الحكومة الفيدرالية الإثيوبية خلال حرب تيغراي وجبهة تحرير شعب تيغراي جديرا بالملاحظة. وبالمثل تشير بعض التقييمات إلى تشكيل تعاون ضمني بين بعض عناصر جماعات فانو التي خاضت كفاحا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية في منطقة أمهارا وعناصر تيغراي. ورغم عدم وجود بيانات قاطعة حول نطاق هذه العلاقات وعمقها، فإن هذه المعادلة الجديدة التي تتشكل وفقا لمنطق عدوي هو صديقي تنشئ بيئة أمنية بالغة التعقيد في شمال أثيوبيا. إن أخطر جوانب هذا التوتر هو قضية غرب تيغراي، وغرب تيغراي الذي اعتبره أهل تيغراي جزءا من منطقتهم تاريخيا، بينما اعترفت بها فصائل أمهرة كأرض تابعة لهم، خضع فعليا لسيطرة قوات أمهرة بعد الحرب. وقد أدى نزوح مئات الآلاف من السكان والاتهامات المتبادلة بالتغيرات الديموغرافية إلى تجاوز القضية مجرد نزاع حدودي إداري. فبينما تدعو حكومة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى عودة أهل تيغراي النازحين وإعادة دمج المنطقة في إدارة تيغراي، تطرح الحكومة الفيدرالية خيار اللجوء إلى الآليات الدستورية وإجراء استفتاء محتمل. وإن التباين الكبير في مواقف الطرفين يجعل من غرب تيغراي الشرارة الأرجح لاندلاع صراع جديد. يعد الخطر الأكبر في هذه المرحلة احتمال شن قوات دفاع تيغراي هجوما عسكريا جديدا في غرب تيغراي. قد يؤدي هذا السيناريو إلى صراع متعدد الأوجه، لا يقتصر على الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي فحسب، بل يشمل أيضا ميليشيات أمهرة وعناصر فانو وحتى جهات إقليمية فاعلة كإريتريا بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى عكس الأزمات الأمنية التي واجهتها إثيوبيا في السنوات الأخيرة، قد يفضي هذا إلى دوامة أوسع من عدم الاستقرار، حيث تتغذى خطوط الصراع المتعددة على بعضها البعض في آن واحد. من جهة أخرى، تعد التطورات في تيغراي ذات أهمية بالغة ليس فقط للسياسة الداخلية الإثيوبية، بل أيضا للجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الإفريقي ككل. وبالنظر إلى التوترات الأخيرة في العلاقات الإريترية الإثيوبية والتأثير الإقليمي للحرب الأهلية في السودان وتزايد التنافس بين الفاعلين الخارجيين في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فمن المحتمل أن يؤثر أي نزاع محتمل في شمال إثيوبيا على موازين الأمن الإقليمي. وبالنظر بشكل خاص إلى سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر وقضية أرض الصومال وخلافاتها الاستراتيجية مع الدول المجاورة، لا يمكن اعتبار أزمة تيغراي مجرد مشكلة محلية. في الختام، يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة أبي أحمد بعد الانتخابات في المجال الأمني وليس في نتائج الانتخابات نفسها. فبينما يبقى عدم الاستقرار المستمر في منطقة أمهارا و أوروميا عاملا مهما، تشكل التحالفات الجديدة التي تتشكل في تيغراي والتنافس على غرب تيغراي والعامل الأريتري أهم قضية أمنية لإثيوبيا في الفترة المقبلة. لذا ورغم أن الانتخابات قد توحي باستقرار سياسي ظاهري على المدى القصير، فإن العامل الحاسم في استقرار إثيوبيا على المدى المتوسط سيتوقف إلى حد كبير على التطورات في الشمال وكيفية تعامل إدارة أديس أبابا مع هذه الأزمة. وعلى وجه الخصوص إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن قضية غرب تيغراي، فإن السلام الهش الذي تحقق بعد اتفاقية بريتوريا قد يواجه اختبارا خطيرا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيديو أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.

هل إن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة صحيح؟ اللبن الزبادي مدعم بالبروتين في وجبة الإفطار، لوح البروتين بروتين بار كوجبة خفيفة، إضافات بروتينية في القهوة، ومنتجات تحتوي على بروتين إضافي في وجبة العشاء. في الآونة الأخيرة وتحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تحول البروتين إلى رمز لا غنى عنه تقريبا للحياة الصحية، وبعد الكثير من الناس يضيفون المزيد من البروتين إلى كل وجبة دون أن يشعروا خلال اليوم، وذلك من أجل الحصول على طاقة أكبر وجسد أكثر لياقة وصحة. إلا أن الخبراء يلفتون الانتباه إلى أن هذه العادة المتنامية قد لا تكون بريئة كما يعتقد، ذلك لأن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة الذي انتشر بسرعة في السنوات الأخيرة بدأ يتقدم على الاحتياجات الحقيقية للجسم. حسناً، كيف يؤثر استهلاك البروتين بشكل يفوق الحاجة على الصحة؟ وما هي حاجة الجسم اليومية من البروتين؟ تحدثت قناة تي آر تي الإخبارية مع رئيسة قسم تغذية المجتمع في جامعة العلوم الصحية البروفيسورة الدكتورة إلوان يلماز أكيوز، وننقل إليكم الآن تفاصيل هذا الحوار. لماذا يعد البروتين مهما إلى هذا الحد؟ يأتي البروتين في مقدمة العناصر الغذائية التي لا غنى عنها لصحة الإنسان، وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز مدى أهمية البروتينات لحياتنا بقولها: البروتينات هي حجر الأساس للجسم، وهي عنصر غذائي أساسي لا غنى عنه للنمو والتطور وترميم الأنسجة وبنائها وجهاز المناعة. ولهذا السبب تحديداً تكتسب كمية البروتين التي يتم تناولها يومياً أهمية بالغة، لأن نقص تناول البروتين يجلب معه مشاكل صحية. ولكن على العكس من ذلك تماماً، فإن التناول المفرط للبروتين يضر الجسم أيضاً. وتلفت البروفيسورة الدكتورة أكيوز الانتباه هنا إلى تفصيل مهم: مصدر البروتين لا يقل أهمية عن كميته، فمن المهم تناول البروتين في كل وجبة لسد النقص اليومي منه. ولكن ما هو المصدر الذي نستهلكه؟ وهل هو بروتين حيواني أم بروتين نباتي؟ البروتين أحادي النوع يضر ولا ينفع. إن استهلاك مصادر بروتينية من نوع واحد فقط بعيداً عن تحقيق الفائدة يجلب معه العديد من المشاكل. وتوضح البروفيسورة الدكتورة أكيوز الأضرار المحتملة لذلك قائلة: إذا كنتم تستهلكون مصادر البروتين الحيواني في كل وجبة يومياً، فإن مخاطر الإصابة بالأمراض ستزداد، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن سرطان المعدة والقولون. وإلى جانب ذلك، وبسبب انخفاض استهلاككم للألياف، ستظهر مشاكل متعلقة بالأمعاء أيضاً، وسيتأثر جهازكم المناعي سلباً. كما يؤثر الاستهلاك المفرط للبروتين سلبا على الكلى أيضا، وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز ذلك بقولها: إذا كان لديكم مرض في الكلى سواء كنتم تعلمون به أم لا، وكنتم تستهلكون كميات مفرطة من البروتين، فإن العبء على كليتكم سيزداد هذه المرة، وهذا سيجعل الوضع أكثر سوءا. وفي الوقت

يا في الجسم. ما هي الحاجة اليومية من البروتين؟ لنأتي إلى تفصيل آخر من أكثر التفاصيل التي تثير الفضول. كم ينبغي للشخص أن يستهلك من البروتين يومياً؟ نحصل على الإجابة مجدداً من البروفيسورة الدكتورة أكيوز. فيما يتعلق باستهلاك البروتين اليومي وعند الأخذ في الاعتبار عمر الشخص وطوله ووزنه وحالته الفسيولوجية، يمكننا القول أن استهلاك ما يعادل 1.2 إلى 1.6 غراما من البروتين لكل كيلوغرام يوميا يعد كافيا للبالغين الأصحاء. أما بالنسبة للأطفال فإن هذه الكمية تختلف قليلا، حيث يمكننا زيادة هذه النسبة لتصبح 2 إلى 2.5 غرام لكل كيلوغرام للأطفال الصغار في سن النمو والتطور. ومع ذلك فإن هذا الوضع يختلف في حالات المرض أو لدى الرياضيين، حيث يمكن أن تزداد هذه الكميات. وتتابع خبيرتنا كلامها مشيرة إلى أن الذين يتبعون حمية غذائية على وجه الخصوص يحرصون على إدراج البروتين في كل وجبة لمنع ذوبان وضياع عضلاتهم خلال هذه العملية. من المهم توزيع البروتينات على وجبات خلال اليوم، ولكن ليس هناك قاعدة تحتم وجود البروتين الحيواني في كل وجبة، فمصادر البروتين النباتي لدينا مثل الحمص، الفاصوليا الجافة والعدس الأخضر والمكسرات والبذور الزيتية التي باتت تصنف الآن ضمن مصادر البروتين كالبندق، الفستق، الجوز واللوز توفر لنا البروتين أيضاً. وعندما ندرج هذه الأصناف في نظامنا الغذائي نكون قد حققنا توزيعا أفضل للبروتين اليومي. أما إذا كنتم تستهلكون البيض، اللحم الأحمر، الدجاج والسمك في كل وجبة لمجرد الحصول على البروتين، فإن هذا سيخلق مخاطرا صحية أكبر. هل المنتجات المدعمة بالبروتين آمنة؟ تلقي أنواع اللبن الزبادي والمشروبات المدعمة بالبروتين إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وتقول البروفيسورة الدكتورة أكيوز: يمكننا استخدام اللبن المدعم بالبروتين طالما أننا لا نتجاوز كمية البروتين اليومية بشكل مفرط، وخاصة لمن يمارسون الرياضة، لكنها توضح تحذيراً مهماً آخراً عند هذه النقطة. البروتين ذو قيمة عالية خاصة لمن يمارسون الرياضة، ومع ذلك فإن الاعتماد فقط على اللبن المدعم بالبروتين لتلبية حاجة نظامنا الغذائي من اللبن سيكون أمرا خاطئا. نعم هو يظهر تأثيرا يساعد على بناء العضلات ويمنع فقدانها في الجسم، ولكن إذا كنتم تحصلون على البروتين الكافي بالفعل فلا داعي لتلبيته من اللبن أو المشروبات المدعمة بالبروتين الإضافي. وانتبهوا أيضا إلى استخدام مسحوق البروتين، فإذا كنتم تحصلون على كفايتكم من البروتين عبر الأغذية الطبيعية فلا داعي حتما لدعم ذلك بمسحوق البروتين. من هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا أكثر حذرا تجاه فائض البروتين؟ يجب على المصابين بأمراض مزمنة بشكل خاص أن يكونوا أكثر حذرا تجاه البروتين المفرط، فلدى مرضى الكبد يمكن أن يختل استقطاب البروتين، ويمكن أن يؤدي البروتين المفرط خاصة في المراحل المتقدمة إلى تراكم الأمونيا وحدوث اعتلال دماغي كبدي وتغييرات في درجة الوعي. وتختتم البروفيسورة الدكتورة أكيوز كلامها بالقول: كذلك لدى الأشخاص المصابين بمرض النقرس، فإن استهلاك البروتين الحيواني تحديداً اللحوم الحمراء الأحشاء يزيد من حمض اليوريك ويمكن أن يحفز نوبات المرض. وعلى الرغم من أهمية البروتين لكبار السن، إلا أنه يتعين عليهم تجنب الاستهلاك المفرط بناء على وظائف الكلى وكمية استهلاكهم للمياه.

سيداتي وأسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أما بين 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أما بين 2:00 والـ3 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. في الختام لكم جميع الذين سهروا على أعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا إذاعة صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 17 من يونيو حزيران 2026 المصادف يوم الأربعاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، أنا آلاء جوردو سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج مناطق الصراعات في أفريقيا ورؤى وزوايا.

0: مستمعنا الكرام، من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء. سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعه في بشتبة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وسيكون على جدول أعمال الاجتماع الرئيسي الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في الشرق المتوسط ومبادرة تركيا بلا إرهاب، كما ستناقش قضايا أمنية إقليمية ودولية أخرى خلال الاجتماع. ويعقد مجلس الأمن القومي اجتماعه الثالث هذا العام برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان بجدول أعمال حافل، ويعد اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران الموضوع الأهم في اجتماع بشتبة. وتتابع أنقرة التي تعمل بلا كلل من أجل سلام دائم منذ بدء الحرب في 28 من فبراير التطورات في الشرق الأوسط عن كثب. وسيناقش اجتماع المجلس الإجراءات اللازمة لتنفيذ الكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران على أرض الواقع وإنجاح عملية التفاوض. وسيناقش الاجتماع التصريحات الاستفزازية التي أدلت بها إسرائيل بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني وهجماتها على فلسطين ولبنان، كما سيناقش الخطوات الواجب اتخاذها في الشرق المتوسط، وستناقش الاستفزازات في الشرق المتوسط ولا سيما في قبرص على طاولة الاجتماع. وتعتبر تركيا التي تنظر إلى التقارب بين إسرائيل والإدارة الرومية في قبرص وتوقيع الإدارة الرومية في قبرص اتفاقية عسكرية مع فرنسا محاولة لإشعال نار الفتنة في الجزيرة الوضع في المنطقة عن كثب. وسيناقش الاجتماع تدابير حماية حقوق ومصالح تركيا والشعب القبرصي التركي، كما يدرج هدف تركيا خالية من الإرهاب على جدول أعمال المجلس. وتواصل المؤسسات الحكومية المعنية عملها في مختلف السبل على مختلف السبل لتسريع عمليات القضاء على التنظيمات الإرهابية، وسيتم تقييم هذه الجهود إلى جانب آخر المستجدات على أرض الواقع خلال الاجتماع، كما ستناقش التطورات في سوريا والعراق. ومن المتوقع أيضا أن يتناول اجتماع مجلس الأمن القومي الصراع الروسي الأوكراني والاستعدادات لقمة حلف شمال أطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 من يوليو تموز. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء كل من كوريا والكويت وماليزيا ومنغوليا. وخلال الاستقبال الذي جرى في المجمع الرئاسي، قدم كل من سفير بعثة الاتحاد الأوروبي إيفو أوراف وسفير جمهورية كوريا سكو جونغ بو وسفير دولة الكويت محمد مرزوق سلمان الشبو وسفير ماليزيا عدلان محمد شفيق وسفيرة منغوليا أوشير لخاغافا سورين أوراق اعتمادهم إلى الرئيس أردوغان. وقام السفراء بتقديم أعضاء السفراء سفارتهم وأفراد عائلاتهم والتقطوا صورا تذكارية مع الرئيس أردوغان. وعقب ذلك عقد الرئيس أردوغان لقاءات منفصلة مع السفراء كل على حدة. فرحة كأس العالم في لوس أنجلوس، تركيش فايب زون تفتح أبوابها وتنقل أجواء الحماس الكروي وأطباق المأكولات التقليدية والحفلات الموسيقية ومساحات التجارب الرقمية إلى لوس أنجلوس. تستعد بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تتجه أنظار العالم إليها لتكون محط الأنظار هذا العام ليس فقط بفضل كرة القدم، بل أيضا من خلال حملة ترويجية ثقافية ضخمة. سيستضيف متنزه غلوريا موليان جراند بارك الشهير في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية مساحة الضخمة المخصصة للأنشطة التركية. وفي إطار هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بدعم من رئاسة دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، يتم إنشاء منطقة تركيش فايب زون في مساحة واسعة تبلغ 3050 مترا مربعا تحت الشعار تركيا هنا، وذلك في الفترة ما بين 18 و26 من يونيو حزيران. وستستقبل هذه المنطقة الضخمة التي سينتهي تركيبها وتبدأ أنشطتها يوم الخميس 18 من يونيو حزيران عشاق كرة القدم وسكان مدينة لوس أنجلوس على حد سواء. وستكون تركيش فايب زون مركزا يمكن من خلاله متابعة المباريات والمواجهات التي سيخوضها المنتخب الوطني التركي في كأس العالم، وبفضل المسرح الرئيسي وشاشة ليد العملاقة اللذين سيتم تركيبهما في الموقع، سينقل حماس البطولة لحظة بلحظة عبر بث مباشر إلى قلب لوس أنجلوس. وقد تم تصميم منطقة الفعاليات هذه لتكون أكثر من مجرد نقطة لمشاهدة المباريات، بل صممت كقاعدة إعلامية دولية، حيث ستضم المركز العالمي وكبار الشخصيات الذي سيضمن التكامل والربط بين الصحافة العالمية والإعلام المحلي، ليستضيف المقابلات واللقاءات الصحفية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، سيوفر استوديو المحتوى الحديث إمكانيات وفرصا متنوعة للتصوير والإنتاج. وتقدم تركيش فايب زون إلى جانب كونها نقطة لمشاهدة المباريات تنوعا غنيا في المحتوى، يتيح لزوارها عشة تجربة تركية متكاملة. ففي المنطقة المخصصة لثقافة الطهي سيتم تقديم النكهات والأكلات الأيقونية الشهيرة عالميا للمطبخ التركي والضيافة التقليدية لنيل إعجاب وتذوق خبراء الطهي الأمريكيين والزوار الدوليين. أما في مناطق تجربة العلامات التجارية، فستحظى الشركات الراعية بفرصة تقديم نفسها وعرض منتجاتها على الواجهة العالمية من خلال الأنشطة التفاعلية في الأجنحة والمنصات الخاصة التي تم إنشاؤها لها. وطوال فترة البطولة ستهب رياح تركية في شوارع لوس أنجلوس من خلال الحفلات الموسيقية الحماسية والعروض الحية للفنانين والاستعراضات الخاصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزوار الراغبين في ترك ذكريات لا تنسى من هذا التنظيم الضخم سيكون بمقدورهم قضاء وقت ممتع في كبائن التصوير الفوتوغرافي المتواجدة في المنطقة لتخليد هذه اللحظات الفريدة. يذكر أن هذه المنطقة التي ستفتح أبوابها يوم الخميس 18 من يونيو حزيران في لوس أنجلوس ستظل تستقبل زوارها حتى 26 من يونيو حزيران. صرح نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز قائلا: لقد جلبت الحروب تكاليف اقتصادية على دول المنطقة وعلى تركيا أيضا، ولكننا إن شاء الله ندخل فترة سنحقق فيها مكاسب أكثر أهمية بكثير على المدى المتوسط، وعلينا أن نقيم هذا الأمر معا. وهنا أيضا تقع على عاتق قطاع المقاولات والإنشاءات واجبات مهمة للغاية. وفي كلمة ألقاها خلال برنامج قمة الإنشاءات التركية الذي نظمه اتحاد المقاولين الأتراك بدعم من وزارة التجارة في أحد فنادق العاصمة أنقرة، أفاد نائب رئيس الجمهورية جودت يلماز بأن قطاع الإنشاءات يحتل مكانة مهمة وخاصة في عملية نمو وتنمية الاقتصاد. وعرب يلماز عن ثقته بأن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة سوف تتسارع في الفترة المقبلة في بيئة تنتهي فيها الحروب، وأن هذا سيفتح آفاقا ورؤى جديدة للقطاع.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا. وفي كلمة ألقاها خلال المؤتمر أدلى ترامب بتصريحات تتعلق بالاتفاق المبرم مع إيران والمؤشرات الاقتصادية العالمية، حيث قال ترامب: هذه مذكرة تفاهم، وإذا لم تعجبني يمكنني الاستمرار في إلقاء القنابل. وذكر ترامب أنه تم إبرام اتفاق قوي للغاية مع إيران، مشيرا إلى أنه بفضل هذا الاتفاق الذي لم يتم مشاركة محتواه مع الرأي العام بعد، فإن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي باحتمالية تصل إلى 99.9%. وأضاف ترامب أنه لو لم يتم إبرام هذا الاتفاق فلن يفتح مضيق هرمز. وتطرق ترامب إلى التطورات الاقتصادية أيضا، لافتا إلى أن أسعار النفط اقتربت من مستويات ما قبل الأزمة وأنهم خفضوا الأسعار بشكل كبير. وأكد ترامب أن سوق الأوراق المالية البورصة بدأت أيضا في العودة إلى مسارها الطبيعي. وانتقد ترامب الإدارات السابقة قائلا أن هذه العملية كان ينبغي أن تكتمل في عهود كل من كلينتون وأوباما وبايدن وبوش. ودعا ترامب أنهم قاموا بما يلزم، زعما أنهم قضوا على البحرية والجيش الإيرانيين. وأشار إلى أنهم سحبوا 22 سفينة من المنطقة، وأن هذا العدد من السفن يمر كل ليلة، قائلا: لأننا فعلنا ذلك لم يصل سعر النفط إلى 300 دولار. وفيما يتعلق بالاستثمارات الموجهة نحو إيران، قال ترامب: إذا كنتم ترغبون في ذلك يمكنكم الاستثمار أيضا، لكننا لا ندفع ولا حتى 10 سنتات، ولا نقول لأحد لا تستثمروا في إيران. وأشدد ترامب على أن الإدعاءات التي تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستستثمر 350 مليار دولار في إيران ما هي إلا أنباء وأخبار محرفة ومشوهة. أشير إلى أن النص الاتفاق المقرر توقيعه يوم الجمعة بين إيران والولايات المتحدة سينشر للرأي العام بعد التوقيع عليه، إذ زود مصدر مقرب من وفد المفاوضات في تصريح لوكالة أنباء تسنيم بمعلومات حول هذا الموضوع. وقال المصدر الذي لم يتم الكشف عن اسمه إنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف سيتم مشاركة نص التفاهم مع الرأي العام بعد توقيعه يوم الجمعة. كما أشار المصدر المذكور إلى وجود بعض النواقص في النص الذي نشرته وكالة بلومبرغ تحت عنوان النص الكامل للتفاهم بين إيران والولايات المتحدة، لافتا إلى أن المادة الأولى والمادة المتعلقة بمضيق هرمز على وجه الخصوص تحتويان على أخطاء، وأن النص يفتقر إلى بعض العبارات والمصطلحات الرئيسية والمهمة التي ينبغي أن تكون متواجدة فيه. أعلن عن مصرع شخص واحد وإصابة 76 آخرين بجروح جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة ووقع أمس في إندونيسيا. وفقا للأنباء التي نشرتها وكالة أنتارا نيوز، أدلى مسؤول المركز الوطني الإندونيسي لإدارة الكوارث ببيان يتعلق بالزلزال الذي بلغت قوته 6.7 درجة وسجل أمس في مدينة بالو التابعة لمقاطعة سولاوسي الوسطى. وأوضح المسؤولون أن الزلزال أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة 76 آخرين بجروح من بينهم 13 في حالة خطيرة. وشارك المسؤولون معلومات تفيد بأن منطقة سيجي هي الأكثر

تضرر من الزلزال في سوليسي الوسطى، مشيرين إلى تضرر ما لا يقل عن 800 منزل في المنطقة، من بينها 720 منزلا تعرضت لأضرار طفيفة. ولفت المسؤولون إلى أنه بالإضافة إلى منطقة سيجي تضرر أيضا 41 منزلا في مناطق مختلفة جراء الزلزال. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت أمس عن وقوع زلزال بقوة 6.7 درجة على بعد 43 كيلومترا جنوب شرق مدينة بالو الإندونيسية. مستمعينا الكرام، استمعتم إلى نشرة للأنباء. شكرا لحسن المتابعة ودمتم بخير. مستمعينا الكرام، نترككم الآن مع هذا الفاصل الغنائي.

0: مناطق الصراعات في إفريقيا.
1: تيغراي في ظل الانتخابات الأثيوبية، هل تلوح في الأفق أزمة جديدة في الشمال؟ أهلا ومرحبا بكم

0: بكم مستمعينا الكرام في برنامج مناطق الصراعات في أفريقيا. من المتوقع أن تسفر الانتخابات العامة السابعة في إثيوبيا والتي تم إجراؤها في الأول من يونيو حزيران 2026 عن فوز سياسي لرئيس الوزراء أبي أحمد وحزب الازدهار الحاكم، إلا أن أجندة الأمن القومي لا تركز فقط على الانتخابات بل أيضا على التطورات في الشمال، وتشير الأنشطة السياسية والعسكرية الأخيرة لا سيما في إقليم تيغراي إلى أن إثيوبيا التي دخلت في عملية سلام هشة عقب الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف بين عامي 2020 و2022 قد تواجه مجددا أزمة أمنية خطيرة. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيجي أولو منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. يكمن جوهر التوتر الحالي في الصراع على السلطة داخل جبهة تحرير شعب تيغراي التي تشهد إعادة هيكلة في فترة ما بعد الحرب، فبعد اتفاقية بريتوريا الموقعة في نوفمبر 2022 تحولت النزاعات على القيادة والتمثيل في السياسة التيغرايية تدريجيا إلى منافسة داخلية، حيث أدت جهود الفصيل الذي يقوده ديبريتيسيون جبراي مايكل لتعزيز سيطرته على المؤسسات الإقليمية التي تعمقت التوترات السياسية الداخلية. وتظهر المحاولات الأخيرة لتحييد الشخصيات المنافسة وإعادة ترسيخ نفوذ جبهة تحرير شعب تيغراي على الحكم الإقليمي شهدت تسارعا في توطيد السلطة داخل المنظمة، ولا يقتصر تأثير هذا الوضع على إعادة تشكيل التوازن السياسي الداخلي في تيغراي فحسب، بل يمتد ليشمل العلاقات بين أديس أبابا والحكومة الإقليمية. من جهة أخرى، يتمثل العنصر الأساسي الذي يميز الوضع الراهن عن الأزمات السابقة في ظهور جهود جديدة لعقد تحالفات، ويعد التقارب الأخير بين أريتريا أحد أهم داعمي الحكومة الفيدرالية الإثيوبية خلال حرب تيغراي وجبهة تحرير شعب تيغراي جديرا بالملاحظة. وبالمثل تشير بعض التقييمات إلى تشكيل تعاون ضمني بين بعض عناصر جماعات فانو التي خاضت كفاحا مسلحا ضد الحكومة الفيدرالية في منطقة أمهارة وعناصر تيغراي. ورغم عدم وجود بيانات قاطعة حول نطاق هذه العلاقات وعمقها، فإن هذه المعادلة الجديدة التي تتشكل وفقا لمنطق عدوي هو صديقي تنشئ بيئة أمنية بالغة التعقيد في شمال أثيوبيا. إن أخطر جوانب هذا التوتر هو قضية غرب تيغراي، وغرب تيغراي الذي اعتبره أهل تيغراي جزءا من منطقتهم تاريخيا، بينما اعترفت بها فصائل أمهرة كأرض تابعة لهم، خضع فعليا لسيطرة قوات أمهرة بعد الحرب. وقد أدى نزوح مئات الآلاف من السكان والاتهامات المتبادلة بالتغيرات الديموغرافية إلى تجاوز القضية مجرد نزاع حدودي إداري. فبينما تدعو حكومة جبهة تحرير شعب تيغراي إلى عودة أهل تيغراي النازحين وإعادة دمج المنطقة في إدارة تيغراي، تطرح الحكومة الفيدرالية خيار اللجوء إلى الآليات الدستورية وإجراء استفتاء محتمل. وإن التباين الكبير في مواقف الطرفين يجعل من غرب تيغراي الشرارة الأرجح لاندلاع صراع جديد. يعد الخطر الأكبر في هذه المرحلة احتمال شن قوات دفاع تيغراي هجوما عسكريا جديدا في غرب تيغراي. قد يؤدي هذا السيناريو إلى صراع متعدد الأوجه، لا يقتصر على الحكومة الفيدرالية وقوات تيغراي فحسب، بل يشمل أيضا ميليشيات أمهرة وعناصر فانو وحتى جهات إقليمية فاعلة كإريتريا بشكل مباشر أو غير مباشر. وعلى عكس الأزمات الأمنية التي واجهتها إثيوبيا في السنوات الأخيرة، قد يفضي هذا إلى دوامة أوسع من عدم الاستقرار، حيث تتغذى خطوط الصراع المتعددة على بعضها البعض في آن واحد. من جهة أخرى، تعد التطورات في تيغراي ذات أهمية بالغة ليس فقط للسياسة الداخلية الإثيوبية بل أيضا للجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الإفريقي ككل. وبالنظر إلى التوترات الأخيرة في العلاقات الإريترية الإثيوبية والتأثير الإقليمي للحرب الأهلية في السودان وتزايد التنافس بين الفاعلين الخارجيين في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فمن المحتمل أن يؤثر أي نزاع محتمل في شمال إثيوبيا على موازين الأمن الإقليمي. وبالنظر بشكل خاص إلى سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر وقضية أرض الصومال وخلافاتها الاستراتيجية مع الدول المجاورة، لا يمكن اعتبار أزمة تيغراي مجرد مشكلة محلية. في الختام، يكمن التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة أبي أحمد بعد الانتخابات في المجال الأمني وليس في نتائج الانتخابات نفسها. فبينما يبقى عدم الاستقرار المستمر في منطقة أمهارا وأوروميا عاملا مهما، تشكل التحالفات الجديدة التي تتشكل في تيغراي والتنافس على غرب تيغراي والعامل الأريتري أهم قضية أمنية لإثيوبيا في الفترة المقبلة. لذا ورغم أن الانتخابات قد توحي باستقرار سياسي ظاهري على المدى القصير، فإن العامل الحاسم في استقرار إثيوبيا على المدى المتوسط سيتوقف إلى حد كبير على التطورات في الشمال وكيفية تعامل إدارة أديس أبابا مع هذه الأزمة. وعلى وجه الخصوص إذا فشلت الأطراف في التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن قضية غرب تيغراي، فإن السلام الهش الذي تحقق بعد اتفاقية بريتوريا قد يواجه اختبارا خطيرا. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور كان ديفيدجي أولو، منسق الدراسات الإفريقية الشمالية والشرقية في مركز دراسات الشرق الأوسط أورسام. آملين اللقاء في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.
1: مناطق الصراعات في إفريقيا.

هل إن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة صحيح؟ اللبن الزبادي مدعم بالبروتين في وجبة الإفطار، لوح البروتين بروتين بار كوجبة خفيفة، إضافات بروتينية في القهوة، ومنتجات تحتوي على بروتين إضافي في وجبة العشاء. في الآونة الأخيرة وتحت تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تحول البروتين إلى رمز لا غنى عنه تقريبا للحياة الصحية، وبعد الكثير من الناس يضيفون المزيد من البروتين إلى كل وجبة دون أن يشعروا خلال اليوم، وذلك من أجل الحصول على طاقة أكبر وجسد أكثر لياقة وصحة. إلا أن الخبراء يلفتون الانتباه إلى أن هذه العادة المتنامية قد لا تكون بريئة كما يعتقد، ذلك لأن مفهوم كلما زاد البروتين زادت الصحة الذي انتشر بسرعة في السنوات الأخيرة بدأ يتقدم على الاحتياجات الحقيقية للجسم. حسناً، كيف يؤثر استهلاك البروتين بشكل يفوق الحاجة على الصحة؟ وما هي حاجة الجسم اليومية من البروتين؟ تحدثت قناة تي آر تي الإخبارية مع رئيسة قسم تغذية المجتمع في جامعة العلوم الصحية البروفيسورة الدكتورة إلوان يلماز أكيوز، وننقل إليكم الآن تفاصيل هذا الحوار. لماذا يعد البروتين مهما إلى هذا الحد؟ يأتي البروتين في مقدمة العناصر الغذائية التي لا غنى عنها لصحة الإنسان، وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز مدى أهمية البروتينات لحياتنا بقولها: البروتينات هي حجر الأساس للجسم، وهي عنصر غذائي أساسي لا غنى عنه للنمو والتطور وترميم الأنسجة وبنائها وجهاز المناعة. ولهذا السبب تحديد أن تكتسب كمية البروتين التي يتم تناولها يوميا أهمية بالغة، لأن نقص تناول البروتين يجلب معه مشاكل صحية. ولكن على العكس من ذلك تماما، فإن التناول المفرط للبروتين يضر

الجسم أيضاً. وتلفت البروفيسورة الدكتورة أكيوز الانتباه هنا إلى تفصيل مهم: مصدر البروتين لا يقل أهمية عن كميته، فمن المهم تناول البروتين في كل وجبة لسد النقص اليومي.

صرح البروفيسور الدكتور أكيوز الأضرار المحتملة لذلك قائلة: إذا كنتم تستهلكون مصادر البروتين الحيواني في كل وجبة يومياً، فإن مخاطر الإصابة بالأمراض ستزداد، وفي مقدمتها أمراض القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن سرطان المعدة والقولون. وإلى جانب ذلك، وبسبب انخفاض استهلاككم للألياف، ستظهر مشاكل متعلقة بالأمعاء أيضاً، وسيتأثر جهازكم المناعي سلباً. كما يؤثر الاستهلاك المفرط للبروتين سلباً على الكلى أيضاً. وتشرح البروفيسورة الدكتورة أكيوز ذلك بقولها: إذا كان لديكم مرض في الكلى سواء كنتم تعلمون به أم لا، وكنتم تستهلكون كميات مفرطة من البروتين، فإن العبء على كليتكم سيزداد هذه المرة، وهذا سيجعل الوضع أكثر سوءاً. وفي الوقت نفسه يتم استقلاب أيض البروتينات في الكبد، وهذا سيؤدي أيضا إلى إرهاق كبدكم بشكل مفرط، وسيزيد من هذا الخطر إذا كان لديكم مرض كامن. حيواني أم نباتي؟ تابعت البروفيسورة الدكتورة أكيوز حديثها قائلة: يجب أن لا نهمل مصادر البروتين النباتي بقدر البروتينات الحيوانية. واستدردت قائلة: يجب أن ندرج البروتينات الحيوانية والنباتية معا في توزيعنا الغذائي اليومي، ولزيادة الاستفادة الحيوية مدى استفادة الجسم من البروتينات النباتية يجب أن نستهلكها مع الحبوب، فهذا من شأنه أن ينظم نمط الأحماض الأمينية ويزيد من الاستفادة الحيوية في الجسم. ما هي الحاجة اليومية من البروتين؟ لنأتي إلى تفصيل آخر من أكثر التفاصيل التي تثير الفضول. كم ينبغي للشخص أن يستهلك من البروتين يومياً؟ نحصل على الإجابة مجدداً من البروفيسورة الدكتورة أكيوز. فيما يتعلق باستهلاك البروتين اليومي وعند الأخذ في الاعتبار عمر الشخص وطوله ووزنه وحالته الفسيولوجية، يمكننا القول أن استهلاك ما يعادل 1.2 إلى 1.6 غراما من البروتين لكل كيلوغرام يوميا يعد كافيا للبالغين الأصحاء. أما بالنسبة للأطفال فإن هذه الكمية تختلف قليلا، حيث يمكننا زيادة هذه النسبة لتصبح 2 إلى 2.5 غرام لكل كيلوغرام للأطفال الصغار في سن النمو والتطور. ومع ذلك فإن هذا الوضع يختلف في حالات المرض أو لدى الرياضيين، حيث يمكن أن تزداد هذه الكميات. وتتابع خبيرتنا كلامها مشيرة إلى أن الذين يتبعون حمية غذائية على وجه الخصوص يحرصون على إدراج البروتين في كل وجبة لمنع ذوبان وضياع عضلاتهم خلال هذه العملية. من المهم توزيع البروتينات على وجبات خلال اليوم، ولكن ليس هناك قاعدة تحتم وجود البروتين الحيواني في كل وجبة، فمصادر البروتين النباتي لدينا مثل الحمص، الفاصوليا الجافة، والعدس الأخضر، والمكسرات والبذور الزيتية التي باتت تصنف الآن ضمن مصادر البروتين كالبندق، الفستق، الجوز واللوز توفر لنا البروتين أيضاً. وعندما ندرج هذه الأصناف في نظامنا الغذائي نكون قد حققنا توزيعاً أفضل للبروتين اليومي. أما إذا كنتم تستهلكون البيض، اللحم الأحمر، الدجاج والسمك في كل وجبة لمجرد الحصول على البروتين، فإن هذا سيخلق مخاطراً صحية أكبر. هل المنتجات المدعمة بالبروتين آمنة؟ تلقي أنواع اللبن الزبادي والمشروبات المدعمة بالبروتين إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة، وتقول البروفيسورة الدكتورة أكيوز: يمكننا استخدام اللبن المدعم بالبروتين طالما أننا لا نتجاوز كمية البروتين اليومية بشكل مفرط، وخاصة لمن يمارسون الرياضة، لكنها توضح تحذيراً مهماً آخراً عند هذه النقطة. البروتين ذو قيمة عالية خاصة لمن يمارسون الرياضة، ومع ذلك فإن الاعتماد فقط على اللبن المدعم بالبروتين لتلبية حاجة نظامنا الغذائي من اللبن سيكون أمرا خاطئا. نعم هو يظهر تأثيرا يساعد على بناء العضلات ويمنع فقدانها في الجسم، ولكن إذا كنتم تحصلون على البروتين الكافي بالفعل فلا داعي لتلبيته من اللبن أو المشروبات المدعمة بالبروتين الإضافي. وانتبهوا أيضا إلى استخدام مسحوق البروتين، فإذا كنتم تحصلون على كفايتكم من البروتين عبر الأغذية الطبيعية فلا داعي حتما لدعم ذلك بمسحوق البروتين. من هم الأشخاص الذين يجب أن يكونوا أكثر حذرا تجاه فائض البروتين؟
يجب على المصابين بأمراض مزمنة بشكل خاص أن يكونوا أكثر حذراً تجاه البروتين المفرط، فلدى مرضى الكبد يمكن

أن يختل استقطاب البروتين، ويمكن أن يؤدي البروتين المفرط خاصة في المراحل المتقدمة إلى تراكم الأمونيا وحدوث اعتلال دماغي كبدي وتغييرات في درجة الوعي. وتختتم البروفيسورة الدكتورة أكيوز كلامها بالقول: كذلك لدى الأشخاص المصابين بمرض النقرس، فإن استهلاك البروتين الحيواني تحديداً اللحوم الحمراء الأحشاء يزيد من حمض اليوريك ويمكن أن يحفز نوبات المرض. وعلى الرغم من أهمية البروتين لكبار السن، إلا أنه يتعين عليهم تجنب الاستهلاك المفرط بناء على وظائف الكلى وكمية استهلاكهم للمياه.

الواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.